0: كان ينزت جاك ولا نغاكوف كوكو فلوكم دولا نا كنا كليمك تزوتي ما جلاش كلكم باغيمش دمزون ترود فلون
1: وانا فاهم نشنا ترابيك باس

0: اعطيك نينزت ريك ولا نغاكوب كوكو فلوكم دولا سي نا كينا كلي مكتوزو تي مجلوش كلكم باقلي مشي دومتون ترود فلون
1: وفانا فامنش نترابيك باس